0: مالنا بيبرا العلن زي باس فينا بتاميجر شكرا درونيش كبيرة كلية
1: Uzmi malo sira.